حس بخطوتك واخدك بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد خلتنا خاف لما بحس بخطوتك.

أوى ولساتي على مفاتيح.

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

ميوزيكونت على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

على صفحة رسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة فام في المهدية، 104.5 فام في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

Yeah.

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

فآمن له لوط وقال إني مهاجر إليك

أجره في الدنيا وإنه في الآخرة

به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليكون

ليس بضارهم شيئا إلا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله

أجواكم صدقة. ذلك خير لكم وأطهر.

فيحلفون له كما يحلفون.

وجهنا لجنابك نقصد، والأنفس في أوج الليالي وإلى

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خدوا مني ليالي مني اتنين والله خدوا مني ليالي كل ده كان فين.

0: اسمع الموجة.
1: النساء النساء النساء النساء الله يعين.

0: لا تشكي لا تعيط واك
1: مالك لا تهمم تسحر لا تشكي لا تعيط واك
0: سلم أمرك المولاك
1: سلم أمرك المولاك
0: ولا

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: صفحة رسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معك ام اف ام.
1: La suite après la pause, c'est la pub. Retour du programme sur votre radio
0: ام اف

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

0: C'est la pub. كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سلسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر بأسوان معان العاد. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سلسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: تيتي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجه الخدمه فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في اقوى عرض لاقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا ادابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تيتي والسلام
2: من لسخانة صاحب حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخا نحطها في 17
3: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة ربي يهديك يا عزيزي وليدي
4: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك
5: المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
6: Retour du programme sur votre radio.

صباح الخير، صباح الخير والسعادة والأمل. طيب الله صباحكم ويومكم وبارك لكم في يومكم، أسعد الله يومكم بكل خير وحفظكم ورعاكم. صباح الخيرات وصباح الكلمة الطيبة التي تجبر القلوب. صباح الخير ليوم جديد، يوم الاثنين 17 أوت 2026، الموافق لأربع ربيع الأول 1448 هجري. صباح الخيرات للسادة المستمعين، وصباح إن شاء الله الإطلالة المميزة ليكم 155 باش تكونوا معنا وترفقونا عبر ذبذبتنا ذبذبت MFM، كذلك باش تكونوا معنا وترفقونا على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك MFM بلس، هي صفحتنا الرسمية للتواصل اللي معنا. وإن شاء الله يا ربي يكون بداية لكل خير اليوم وبداية أسبوع موافقة، كذلك بداية يوم يا ربي تكون ناجحة ليكم الناس الكل. معسيسي صباح الأنوار، سيدي المخرج اللي باش يرافقني اليوم، دائما الصباحات تكون متجددة معاك. صباح النور يا سي معز، صباح الخير، مرسي بوكو على حكمة اليوم. السعادة هي عادة صباح الخير مع قيوة بنينة، مع لمة مزيانة، مع كل الطاقة الإيجابية المميزة. صباح الأنوار سي معز سيسي، شكرا لك يا سيدي على التحية الجميلة. أكيد شربت قهوتك صحة وفرحة الخوية. هو قال بيزلت وني قلت له صحة وفرحة، وقت منيلت لك قهوة مزيانة وقهوة أحلوة. صباح الخيرات اليوم باش تكون معنا مامي ناعمة، ودللنا بروسيت بنينة كالعادة، أكيد باش تكون حاضرة عبر الهاتف كالعادة. كذلك باش نحكيه على مهرجان موسيقى العالم بالجم، هذا المهرجان الحقيقة اللي كل عام يبهرنا بإطلالات مميزة وبعازفين مميزين ولكل موسيقى العالم. اليوم الموسيقى السيمفونية اللي بالحق فما ناس راي تبدع في المجال هذايا، المهرجان هذايا اللي يجيو من كل صوب وحد من جميع أنحاء العالم يتلموا في الجم الجميلة ويكون مهرجان مميز. أكيد الانطلاقة يوم 18 أوت 2026 إلى غاية 31 أوت، أكيد مع الموسيقى الشجيعة هذه باش يكون حاضر معنا عبر الهدف سي بديع شعبان مدير المهرجان، ونحكي أكثر تفاصيل على البرمجة اللي تستنى فيكم. كذلك مهرجان الكسيسبة، مهرجان اللوز المشهور، باش يكون حاضر معنا كذلك مدير المهرجان وأكثر تفاصيل بعد شوية. وثلاثة أيام باش نحكي عليها من البرمجة المميزة، ثلاثة أيام باش يكونوا للذكاء الاصطناعي، للابتكار، كل ما يهم الحقيقة العالم التكنولوجيا، متظاهرة مميزة برشا باش يكون حاضر معانا علي بنور منسق التظاهرة هذه وعضو جمعية الفكر الوطني الحقيقة الحر، ونحكي أكثر تفاصيل على التظاهرة اللي باش تكون من 19 إلى 21 أوت 2026. كذلك الحادثة الأليمة اللي صارت بالسويسي اليوم باش يكون أحد آباء الضحايا، الحادث المرور هذايا والتشنج الكبير خاصة بعد إطلاق سراح سائق السائق، خليني أقول ما غير نعطي أكثر تفاصيل، أحد الآباء اللي تليعوا الحقيقة بفقدان أولادهم باش يكون حاضر معنا ونحكي أكثر تفاصيل أكيد على الحادثة الأليمة اللي صارت بالسويسي. تفاصيل حصتنا لليوم هذه هي، أكيد عنا تفاصيل زادة في صفحتنا الرسمية. علالة الإسكندراني صباح الفل والياسمين وبالتوفيق، شكرا لك سي علالة. سامية قعلولة صباح علينا، شكرا يا سامية على التحايا الجميلة، وتقول إن شاء الله يا ربي يكون صباح تصفو به النفوس وتنجلي به الهموم والأحزان وتنشرح به الصدور وتجبر القلوب والخواطر وتتسع الأرزاق، أمين يا رب العالمين. شكرا يا سامية، شكرا على التفاصيل. وكذلك نحب نتمنى السلامة لوليدي اللي خرجوا دونك بعد ما تم القاء القبض عليهم
في الاحتجاجات اللي كانت بالمهدية. ألف سلامة ليهم وإن شاء الله ربي يحميهم وإن شاء الله يا ربي يزيح علينا الغمة، والحمد لله اللي كل شيء يرجع أكيد لبلاسته. وتمنياتنا كذلك خاطر الحالة النفسية لصغيراتنا زادة عندها قيمة كبيرة، إن شاء الله يا ربي تجاوزوا هالمحنة هذية، وإن شاء الله يا ربي يقعد حديث والحمد لله على إسلامتهم الناس الكل. معساسي، أول فاصل موسيقي في حصتنا لليوم بش يكون من إيدياتك هكا ولا نتبنوه مع بعضنا تسويت، نسمع أول فاصل موسيقي وراجعين.

رجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين ونشوفوا مع بعضنا أحوال الطقس لليوم. سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية. يكون البحر قليل الاضطراب، وبالنسبة للحرارة تكون في استقرار وتتراوح الدرجات القصوى بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 38 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. أوقات الصلاة لليوم: الصبح كان 4:02، الظهر نص نهار و30 دقيقة، العصر 4:08، المغرب 7:11 دقيقة، أما العشاء 8:43 دقيقة. شروق الشمس 5:37 دقيقة، أما الغروب سيكون 7:09. كانت هذه أحوال الطقس، مواصلين معاكم بعد شوية الأبراج.

رجعنا لكم من جديد اعزائي المستمعين، وكذلك بالنسبه ليا نحب نقول لكم ونطمنكم اللي ان شاء الله ابراجكم اليوم مزيانه. بالنسبة لنا أول ما باش نبدأ بالحمل، نجم نقولوا له يا حمل اليوم راك باش تواجه موقف معين يخليك تدافع على وجهة نظر. وجهة النظر هذه لازم تدافع عليها بكل ثقة وتطرح الموضوع بكل ثقة، وكان لازم الأمر راهو نطلب المساعدة ما فيها بس. الثور، التثبت من الأولويات اليوم لازمة، ولازمة برشا. علاش؟ على خاطر الخطط لازمك انت تكون دارسها بالبي. نجمو نقولو اللي فترة تعدات مزيانة ومميزة، واللي فما ادخار الحقيقة من الجانب المالي، لكن اليوم مش ندخلوا الفلوس فقط وبعد نصرفوهم، لازم نقراو حساب غدوة يا ثور. الجوزة، فرص للتعلم لطرق مختلفة. الحقيقة فما حاجات تظهر اليوم، وفما ناس معروفة بالنسبة ليك انت ومعروفة بكفاءتها ومعروفة بمكانتها المرموقة اجتماعيا. هذوما لازم تجرب معهم التجربة الجديدة ولازم تكتشف معهم الحياة المميزة يا جوزة. السرطان، مسؤوليات جديدة وانت خايف منها. الحقيقة نجم نقولك ما تخاف من شيء، بإذن الله كل شيء تعدى كما هو. تحسك انت تلمو عندك مسؤوليات وتلمو خذ التجارب اللي ما عادش تحب تكتشف جديد. نجم نقولك مع كل حاجة جديدة راهي نستفيدوا منها بحاجة مميزة. رغبة في عند الأسد اليوم في التغيير، ورغبة الحقيقة في الكشف الجديد. كي نقولوا كشف الجديد فيش؟ أكيد فما تجدد.

بالك وتحس روحك بالحق تخف، قاعد تخف ممكن من أعباء التفكير اللي أنت الحاجة هذيك أراقتك لطيلة كبيرة، فترة كبيرة وانت تخمم اليوم قريبا جدا باش ترتاح ويكون الطاقة الإيجابية المميزة. العقرب، مش لازم نحكيه على تفاصيل خططنا وتفاصيل خطواتنا يا عقرب، راهو مش كل شيء تحكيه للناس على خاطر مش كل شيء انت تحكيه نجم يكمل، لذا احنا نقولوها رد بالك الكتمان مهم برشا في كل خطوة وفي كل مرحلة. القوس، ضغط العمل ما تخليش سبب باش يكون لك في عدم الا الاحساس بالراحه، راهو فما ساعات نعيشوا راحه يا قوس، لازمنا نعيشوها كما هي يا قوس، فهمتني؟ دونك خلي ضغط العمل في العمل وروح ما غير ضغوط. الجدي، خصص وقت للراحة كذلك يا جدي، لبرج الكل يوم يلزمها ترتاح، خصص وقت للراحة على خاطر حتى راهو بعد انت متكمل ساعات العمل تقعد تخمم في الخدمة، يبا وين الراحة هذه؟ ما يزيدك إلا تعب وإجهاد، وهذا راهو يأثر لك على نفسيتك ويأثر لك على صحتك. فوالا لازم كونجي للجدي. الدلو، رغبة في إجراء بعض الحقيقة الحاجات هكا، وزيدة النجم نقول اللي رغبة في إجراء الخطط أو الحاجات اللي أنت تحب معناها تحققها، لازمك تبدل فيه أسلوبك، لازم أسلوب جديد ولازم تطور جديد، والتطور هذا يراهو كي أنت باش تبدله راك تسترجع فيه برشا أمور مزيانة، منها الثقة بالذات ومنها الحقيقة العمل بجد وبجد. الحوت، ترتيب العمل والأولويات لازم يكون بكلكم، مكمش قايمين داخلين بعضكم لبراج، منيش فهمتكم، لازم شوية نظام اليوم، راهو نقطة نظام باش نجم أمورنا تسلك. الحوت، ترتيب العمل والأولويات، مستحق برشا الهدوء انت يا حوت، مستحق انك تخمم في هدوء، مستحق انك راحتك النفسية تكون بالحق جسدية كذلك باش نجم تخمم وتنجم تنقش للخطوات الجاية. بعد الراحة والاستجمام مع الأبراج نمشي للراحة والاستجمام في كوجينتنا، كوجينة لما فيم بعد شوية، وما من نعيمة تتحفنا برشة تفاصيل مميزة.

0: رجعناكم من جديد مواصلين معاكم ومامي نعيمة تنتظر. ألو صباح الأنوار مامي. ألو
1: كامل
0: إذاعة مكان. شكرا ليك مامي، صباح النور وصباح السرور، مرحبا بيك.
1: مرحبا بكم الناس الكل وإذاعة
0: مكان والسادة مستمعين الكل. شكرا ليك مامي. شنو محضرتنا لليوم يا مامي؟
1: اليوم والله يا جمرة بيطلبنا السادة مستمعين، اليوم عندنا فطور نتاع لما نتاع عرس، كل حد مامي يحب فطور يعني بنقدر اليوم نعطيكم. اللي يحب تعمل فطور شاعر ولا فطور تعرف ولا منافرة ولا انا اليوم نعطيكم حاجة مزيانة بس
0: يعني دبارة
1: دبارة مزيانة. اليوم تطلوا على السايد نعمل ثلاثة كومبوزي. الثلاثة الكومبوزي هذية باش نقطعوا لها دو دروس الصلب احمر نحطوه جنيان باش نحطوا له أربع كعبات طماطم بنفس القصة. باش ناخذ ثلاثة كعبات بطاطا نقصوهم أو فين ونصوصوهم في الماء والملح ونقرزوهم ونحطوهم معاهم، وباش نحطوا سقيفة مع دروس الزويدة شوية زيتون مقطع شوية تن، ونعملوا عصرة قارصبية مع قيمة مغربتين ونحطوا زيت زيتونة ونخلطوا سلطتنا كومبوزي بالبدا بالبدا، تكون على سلطة مزيانة وتحط في البدا إذا باش نزينوه الكبير رز مغارف منها كثير مع السلطة المشوية.
0: اي
1: باش نعملوا اليوم البلاط برانسيبال اللي هو كسكسي بالعلوم والحمص والزبيب. باش ناخذوا الكسكسي كما جرات العادة، كسكسي نتاع العادة ناخذوا قيمة كيلو علوز عليه كيلو كسكسي لحمات ولا خمسة لحمات. باش ناخذوا عليه مقدار 200 غرام حمص مزودين ملفه قبل ب 24 ساعة، وفيه وحده في الماء والكركم وكعيبة ملح حتى يصير بالبدا بالبدا، ونحطوا هكا الحمات في طنجرة ونحطوا عليهم بصلتين مقطعين شوية كمين وسبرقة، نقليهم مليح في الزيت الضوء، نزيدوا عليهم غرفتين طماطم معجونة كبار جاهزين مغارف تاع طنجرة، نحطوا عليهم غرفة فلفل جينة شوية روز كايع باش يبننها، ونقليوه بشوية بشوية ونزيدوا الماء سخون ديما نزيدوا الماء ونقليوه بالطري بالطري، وبعدها نمرقوا طنجرتنا مغربتين كركم شوية زعفران
0: نمرقوها
1: للنص ونحطوا عليها كثير قطفي بعد ما فركناه بشوية زيت وبقنا عليه وكثفناه ناف حتى ينافس الكسكسي. كيف هكا الكسكسي هذاك المدة تاعها غير ربع حتى يفور مليح ونشموا ريحة الحمص جوا الكسكسي، وقتها نقلبوا الكسكسي بتاعنا حطوا له شوية كركم شوية زيتونة نفركوه بشوية ماء ونرجعوه على الطنجرة حتى يكمل هكا التحيمة نتاعنا تطيب الباهي. وقتها نهبطوا الكسكسينا نفركوه نسقيوه بالمرقة نتاعو نزينوه بهاك التعبات الحمات، نطلعوا هكا الحمص نزينوا بيه نرميوا عليه الزبيب اللي قطرناه قبل الساعة ونظفناه ونفقناه بالبدا في الماء وخرج ماء، ندنوه شوية فك الدهان نتاع المرقة نتاع الكسكسي ونزينوا بيه وعظيمة عظيمة طايبة ونكون كسكسينا مزيان. نحطوا الكسكسي في البلاد باش نحطوا الكسكسي الحمص في السقيفة موانيان ناخذوا الطاقة نتاع الكريمة نحطوا فيها الحمص بالزبيب باللوطة نعبيو عليها الكسكسي بالبدا بالبدا نرصيو عليها الجبن ونقلبوها في الفحل البلاد الكبير اللي حطينا فيه نوعين تاع الزايد ونكملوا نحطوا وقت المخيمة اللي طابت في عيبة كافية تونسون ونزينوها من الزنب ونبداو باش نخدمو توا التاجين باش نعملو تاجين كافي. التاجين نتاعنا اليوم باش نختاروه باش نبدلوه كومبليتمون على التوازن العادي. اليوم باش ناخذ شوية باش نطيبها في البولين تاع الدجاج شوية صلب المقلية ثوم شوية كركم شوية روز شوية زعتر شوية سكر كبير نفوهم بالبدا بالبدا حتى نسيبو نص حمام، بعد نرميهم في المكسير مع الصلب والمعدنوس بالبدا بالبدا حتى يتلقاو بالبين، ونعطيهم أربع كعبات عظام طيبين نحطوهم معاهم في الرحام نترحاو معاهم باش نبدا الفارس نتاعنا يفتو شوية، ومن بعد نحطولهم أربع كعبات عظام نيين ونخلطوه مع الجبن فرماج الصوابع مع شوية جبن رفيق مش الجبن اللي يذوب
0: الجبن
1: رفيق اللي ما يذوبش وفرماج صوابع، ونخلطو الفارس مليح نتاعنا وناخذو ناخذو الطبق نتاعنا اللي نحطو فيه التاجين نحطو فيه فطيخ مفروم من اللوطة نعملوا فرد كيس من اللوطة بالبداية
0: نعمل
1: الكعبة كيس منظم ونحطوا هذا الفارس متاعنا طبقة أولى ونعود نحطوا طبقة أخرى متاع السمك ونعاودوا فرس فارس آخر فوق منه. وبعد مدة فنحطوا تسكيك الرسول كعبة بذنب الكعبة وندهنوه بالفوطة نتاع الكوزينة ندهنوه بالحليب. ترتاب الكعبة ما يقعدش يابس من فوق.
0: أي.
1: ترتابنا بالحليب على درجة 180 مدة ربيع ساعة نخرج التزيين. خلينا يبرد ونقصوه قد عرض وطول كعبة الكوز أبراج أبراج وكملوا أسبرين نزينوا بين ذكراء اللي زي الناهي كبيرة ذكا اللي بتمدون من الزيت اللي عنا.
0: شواني
1: تكمل بلا بتاعك عندك فيه تكسي بالعلون والحمص الجديد، عندك فيه نوعين ثلاثة ثلاثة مشوية أو ثلاثة كومبوزون، وعندك فيه تاجين تعطيك مزين ومنظم مقصوص بعد ما يبرد وقصوص بعد ما يبرد منظم بالبداية بالبداية.
0: مش
1: هذين بلا كبير كامل نجم نضيقه فيه في العروسات يعني ولا في المناسبات وفي الأفراح.
0: أي
1: ده يعيش اليوم مش نمشي للتحية بتاعنا اسمعنا التحية دي بسوي زي ده تنفذ شوية تمر نفسوها يخلوها في الفاسوار بتاعنا مرحية نحطوا معاها شوية فاكهة بفريوة مذابينة قدام نقصة تعطي بهو بنينة
0: ونحطوا
1: معاها شوية روز زي ده مرحية وبسن تعبوهم كبرات كبرات يتقفوا في الشوكولات زايبة ونخرجوهم يتقفلوا حتى بين السيطة يتمكنوا من رواحهم وبعد نحطوهم في البكاسات يزينوه بقيبة فندق وفوق وإلا أي نوع فاكهة يتوما عندكم نحطوا على جيبوت شوكولا مزيانة بنينة وقيمة غذائية برشا. ونعمل التركيكتنا كيما جات العادة نعمل التركيكة بالخوم ناخذوا أنواع الخوخ بركلة ما شاء الله حطوه في المكسير نحطوا عليه شوية مين بلاس جراني نحطوا بغير عسل نحطوه في القضاة 10 عقارب بسمين خالص ونمدوا الزيت تاعنا في ما شاء الله صحة بالشيء لنا تكون.
0: يعطيك الصحة يا مامي
1: يا عيشة
0: برافو
1: يلا
0: شكرا ليك يا لهيلة. الحقيقة اللي عنده لما اللي عنده فرح قادم ونعرف وإحنا مناسبات التونسي ما شاء الله
1: كوت بركلدة ما شاء الله ريت هكا جينا المولد وجينا العروسات
0: إن شاء الله ربي يهنينا
1: ونضيفوا بعضهم
0: إن شاء الله. مشكورة جدا يا مامي ميرسي بوكو
1: يعيشك ربي.
0: شكرا ليك شكرا ليك إلى اللقاء يعيشك باي باي. يعيشك بقى مازلنا مواصلين معكم أكيد فاصل وراجعين.

0: الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين، مواصلين معاكم بعد حادث المرور الأليم اللي حدث في طريق شربين السويسي الجم على مستوى المنصورة بسيتي الناصر، ووفاة شخصين ربي يرحمهم وربي نعمهم وربي صبر أهليهم يا رب العالمين. حالة احتقان كبيرة إثر خروج السائق. لأكثر تفاصيل مع أب الضحايا، نجم نقول الضحايا زوز، وتفهموا علاش اني قلت هكاك. الو صباح الانوار. الو سي فاتح.
2: الو مرحبا
1: بك سي فاتح العيدودي، عسلامه. يعيشك، مرحبا بك. وربي يرحمهم وان شاء الله ربي يرزقكم الصبر يا سي فاتح.
2: امين.
1: شكرا لك. باهي سي فاتح، انت اب لاحد الضحايا، ونجم نقول اب لاثنين ضحايا.
2: قبل سنين
1: اللي توفى ولدك.
2: منتصر ابني، منتصر ولدي هذاك،
1: منتصر
2: ماله ولد عمي، وفقد السند. بابا متوفي، وبابا متوفي، وماما متوفي،
1: الله يرحمهم وينعمهم. يعني
2: وكفيني نزل صغيرات، عندي واحدة بنية منقولة.
1: يعني اللي توفى ولدك، والثاني ولد خوك،
2: ولد عمي.
1: ولد عمك، اي سامحني، ولد عمك. والوليد اللي توفى هو معناها يكفل زوز بنات، زوز بنات اخواته، خاطر هو يتيم الاب والام.
2: صحيح، هو يتيم الاب والام، يتيم زوز. اما مثلا كي توفت عندها 16، والسيدة عالكلمة معناها هم ماشيين يعملوا القهوة، ويخلط عليهم الكلمة التالية، يهزم تقريبا 200 متر كركل فيهم، ما خلى فيهم شيء.
1: باهي هما راكبين على موتو ولا على ساقيهم؟
2: لا، راكبين على موتو.
1: على موتو، والشخص اللي دخل فيهم ما يعني وراهم.
2: وراهم من جاي، وراهم يعني وراهم.
1: دخل فيهم.
2: دخل فيهم هذيك كركل فيهم، ولا تقريبا 200 متر ينقل على الشجرة بعد.
1: يا رسول الله، ما قاش روحه السائق، ما قاش روحه دخل.
2: حتى الاخبار نتاع الاولاد المنطقه اللي يروح في الطريق يجري يجري الكهرباء، ما غير معناها يشعل ويطفي بالضوء. ما نعرفش عليه شاز زي الكهرباء، كيف دوبل عمل دوبلاج على كهرباء، يجي ولدي ولد عمي.
1: دوبل على كهرباء اخرى، يلقى الاولاد قدامه دخل فيهم.
2: ما غير ضوء، هو ما غير ما يبغيش يشعل في الدوره.
1: ايه يا رسول.
2: يشعل ويطفي بالضوء، والدوبل عملك يعمل الدوبلاج الكهرباء ما بيهز ضوء، ورجع هز الكركبتين ما ضمنش حتى فرن عايز فرن في الكياس ما ضمنش.
1: يا رسول الله،
2: والله اكثر من 200 متر لين ضرب في الشجره قلح.
1: يا رسول الله
2: العظيم، حتى نفسي وجعتني، تعرف شنو وجعني؟ هي وجعني اللي كان وقت ولدي كيتوفى، مشينا الناس الكل هزيناه ومشينا للعين الحادث.
1: ايه؟
2: قالوا لي راه توفى، حتى اسكتت. قالوا لي
1: توفوا بالوقت، زوز وليدات توفوا بالوقت.
2: ما فماش حتى رفلك بالوقت، ما قلت لهم هذه كركبان تقريبا 200 متر.
1: يا رسول الله،
2: ما خلى فيهم شيء، كتوا عماره ما شفناش حتى في الزناده نتاعها، ما شفناش،
1: ما نجمتوش تشوفوه،
2: ما خلوناش.
1: عماره ومنتصر،
2: عمار ومنتصر،
1: الله يرحمهم وربي يصبرك يا ربي. ربي يصبرك
2: والله. شواني شواني شواني، ومشيت اللي سمعتني الاخبار، عجبنا هذا الاولاد المهدي، عملنا معاينه نتاع التشخيص اللي كان اكتبه.
1: اي،
2: وروحنا دائما ومشينا مش نقبلوا فيهم، نعرف مش نقبلوا فيهم. جماعه قالوا لي عم فاتح، اصحاب ولدي يقروا معاه، قالوا لي عم فاتح راهو الطفل يغلبها، راهو مسيد وراهو قاعد يحتفل في داره،
1: يحتفل به توا الوليدات، الله يرحمهم وربي ان شاء الله يصبركم، وان شاء الله يا ربي يرزقكم الصبر، على خاطر فاجعة كبيرة في نفس العائلة زوز. الحقيقة ربي يعطيكم الصبر. السائق تم القبض عليه؟
2: ما تمش القبض عليه، هذول السبيطار للجم وملزم عدو الماتي، وبعد روح لدارهم.
1: معناها من السبيطار روح لدارهم، ما بحثوش،
2: ما بحثوش، ما توقفش.
1: كيفاش ما يتوقفش؟
2: ما توقفش، هو بابا عنده نفوذ تاني.
1: باهي، احنا ما غير ما ندخلوا في التفاصيل هذوما، على خاطر ايه توا من بعد هذاك. علاش اليوم احنا اليوم الوه نحكيوا في الحادثه هذه؟ اول حاجه هو حادث مرور خشينية خطير كبير. ثاني حاجة صارت احتجاجات كبيرة امس في الـ في الـ في السويسي على خاطر السائق ما تمش القبض عليه.
2: صح الاحتجاجات اللي عليها صارت كي السيد عبت اخته تعبت الفيسبوك تحتفل وتقول خويا احنا نجي في المال وليس في الابدان وراه خويا في الدار وعنده ولاد اصحاب ولدي كل شيء موثق. مشيت للمركز عملنا طبيق نيو خويا ولاد عمي مشينا للمركز الشيخ تو كذا الراجل ما توقفش لكن لو قالوا مات واحد يقول لي مات واحد يقول لي لو موقوف يا ودي كذا يا ما مخبر موجود خرج الاعوان مشاو الشيخ قال لي ما جيناش قالوا انا في صفاقس كيف هو من صفاقس وتقول لي انت من صفاقس الناس اللي توقف انه ما يتوقف ديرك نعرف هكا يعني حاسب
1: معايا ما وقفوش ما بحثوش ما مشكيتوش مشكيتوش يا اخي سي فتحة
2: مازلت سايب المصيبة كيف لازم نشكيني
1: انتم الوليدات الوليدات تدفنوا
2: تدفنوا نهار السبت
1: الله يرحمهم وينعمهم
2: الله يرحمهم
1: وقتاش ناويين تشكيو
2: والله اني مشيت اليوم انا مستعمل حج وفات ومشيت للمركز بتاع الجم قالوا لي خويا امس امس مشينا احنا قبل الاحتقان مشينا للجم قال لي راهو تو نتصرفوا 48 ساعه تكون عندك
1: هو نورمال هو حادث مرور بالوقت راهو يتم الاعلان عليه وبالوقت الحقيقه ما جاش الامن في الوقت هذاك
2: لا ما جانيش حتى حد عزاني
1: لا لا لا الامن وقت الحادثه ما جاش
2: لا موجود
1: اي ما لاش بيه ما هذا ما
2: نعرفش ما نعرفش خويا ما نعرفش بعد ذلك يعمل الاحتجاج هذاك قدام المركز وواحد اثنين ناس تستنى فيه في الدار
1: ايه؟
2: الاولاد اصحاب ولدي واصحاب عماره قال عم فتح برا روح هني كل شيء ما نروح المناخ حق ما تسرع عماره
1: ايه
2: ومشاو احتجوا هم الاولاد وحدا واحد من المركز ما مقدر واحد لحد ما مي اخواتي الناس كل فضل تستنى فينا روحنا بعد ما يعني كلمني الشيخ مركز بتاع الزم قال لي فيه انا مش نشوف لو عليه وبعد كلمني سيد كل جمهوريه بتاع المهديه قال لي صفات على انا تو كل مطمن عندنا شكون مش كلمه قال لي عدلي سيد المستشار بتاع سيد الرئيس يرحم والديه كلمني المستشار بتاع سيد الرئيس قال لي صفات على حسب احسب الولايه الليله موقوف ما فماش اقوى من القانون قلت له يرحم والديك بعد ذلك يمكن حكيت انه الساعه رجع لي سيد المستشار بتاع سيد الرئيس قال لي انا شديناه انا موقوف قلت له يرحم والديك ويحيى سيد الرئيس بعد ما كمل هو كلمني من شوف مركز تاع الجم قال لي هاو شديناه لقينا مضرور وشديناه قلت له انا مونيك تلقاه مضروب مش نفرحني لي اعطيني وقت الحادث مش ما توقفش
1: ايه
2: وقلت له كلمني سيد المستشار بتاع سيد الرئيس وقال لي انا وقفناه ومشت لي ثلاثة كاس
1: يا اخي
2: بالنسبة لهذا اللي صار
1: وبعد
2: يحتفلوا هم في الفيسبوك واصحاب ولدي واصحاب عمار ولد عمي جوني للدار قال لي عم فتح كيف هو يحتفل وانت قاعد ولدك مشي دمها دم
1: يعني بحثوه روح
2: لا انا اليوم ما نعرفش قال لي مازال موقف شد البارح معناه
1: شد البارح في الليل
2: من هذا الجمعة يا باش كيش كيش عملت الاحتقان هذا باش
1: يعني موجة الاحتقان واللي صار هو اللي خلى الامن يتحرك ويشد
2: هذاك اللي خلى يتحرك مية بوزوريت وجعت زوزنا ورات مشو زوزنا ورمرات
1: الله يرحمهم الله يرحمهم يا سي فتحة
2: مش زوزنا ورات لا يطيب لا يبطو ما عندهم شيء وبشهادة الناس كل
1: الله يرحمهم تقريب
2: هو ولد هذا اثنين ناس تبعت لي عبالة تحدث فيه قالوا لي يا عم فتح على روش الشيخ بك من عارف سانيني من عارف ما يبكر يخدم اما ما عنديش بيه حدث فيه
1: اللي ضرب الوليدات
2: هاي اللي ضرب الوليدات قالوا لي رشاشي وقلت له عبد الرشاشي وزيد مسير كيف
1: قديش يحتفل قديش اعمار الصغيرات سي فتح
2: مازال كي يقول كل 20
1: مازال 20 سنة
2: زوج مولدين في 2006
1: الله يرحمهم
2: معز الشباب
1: الله يرحمهم الله ربي يصبركم
2: امين
1: ربي يصبركم والله واحد ساعات ما يقى ما يقول والله ما يلقى ما يعلق ما فما حتى كلام يبرد
2: والله العظيم تشويه ولا تحرقت نهز يدي تشلت ولا تشلت يدي
1: ربي قويك
2: ولي هذاك الكبير ولدي انا كنت كبرتها انا كنت غواتي اسمع حكي ساعة عندك
1: ربي صبرك يا سي فاتح ربي صبرك ربي صبرك وربي يرحمهم يا سي فاتح ربي صبرك ربي صبرك وان شاء الله يا ربي الوليدات انت كيف يتعاقب معناها المتسبب في الحادث انتم تبردوا نوعا ما
2: ما المهم ايه
1: هذا اللي زاد شعلكم
2: وقت تهبط في المشروف معناها هني عندنا وبكرهبنا ونعمل ونقدوا بعدين
1: والله يا ربي يهدي والله ربي يهدي واحد ما يقع ما يقول فما قانون في البلاد يا سي فاتح ما تخافش فما قانون وان شاء الله ياخذ لك حقك فما قانون في الدنيا ماهيش مسيبه فما قانون وكل واحد غلط يتحاسب وكل واحد مظلوم ان شاء الله ربي ينصره وان شاء الله حق الوليدات يظهر في القريب العاجل يا سي فاتح سامحنا حيرنا عليك المواجع يعطيك الصحه معناها رغم الحاله النفسية الخايبة إلا اللي أنت قبلت باش تتدخل نعم سي فتح عندك حق عندك حق ربي صبرك مصيبة كيما هكا في العائلة ربي إن شاء الله يعطيك القوة يا سي فتح
2: دايما الزوج هم الزوج مرات باللي يقول لي يقول لي لا يبارك يا الله يا ربي يا الله
1: ربي ان شاء الله يصبرك يا سي فاتح
2: سلام وديك سلام وديك
1: ربي صبرك
2: سمعت الاخبار هذاك حسيت راه قلت لي عطري وعقول يدي باعوا تخيلوا عنده يمشي يحرس يحتفل يعمل في الشماريخ ويعمل في الانظامات
1: وانتم محروقين مشويين ايه الحقيقه
2: ايه والله انا هم يجيني يعزيني بابا انا هم يقول لي فتح في زمان يلا قال دفع الله مكان هذا وشيء مقدر به ربي اما انت تعمل في احتفال في دارك
1: لا شنو مبيناتنا
2: ما عندي
1: منها ما عندنا مبينات مع شيء صحيح حق وليداتك ان شاء الله يظهروا حق وليداتك ان شاء الله تاخذوا وربي صبركم يا سي فاتح وان شاء الله اخر الاحزان ما عندي ما نزيد اكثر من هكا الحقيقه
2: والله يطول عمي دار مخالي يا حاجه
1: بسم الله عليكم
2: بنيه
1: قالوا لي بنيه يعني من ذوي الاحتياجات الخاصه
2: ما نقولها
1: ايه
2: وعنده ابنية اخرى معرفة عند رجلة وهو الكفيل في الدار اما عنده 6 شهور ما يتوصل
1: 6 شهور
2: والله 6 شهور ما يتوصل باباه من 2012
1: ربي ان شاء الله
2: 6 معناها هو عمره 6 سنين وباباه توفى احنا فرحنا كي تفرقوا لنا خمس نعرسوا له يا عمر دار باباه
1: ايه
2: يجي اليوم الاخر كرزان يزي لحدام الكيات ما خلى فيهم شيء مش حرام
1: الحمد لله هكا
2: الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله سي فاتح ربي يرحمهم ويعطيك الصحة على المداخلة ويعطيك الصحة وإن شاء الله اليوم تلقى الحق وإن شاء الله صوتك وصل وإن شاء الله يا ربي يصبركم وربي يرزقكم
2: من حسيت روحي البارح كلمني السيد المستشار نتاع الرئيس والله فرحت
1: فرحت برشا
2: والله فرحت
1: حقك الولاد
2: حسيت حق الولاد خذيت ورحمة الطبي ومات يلا حسيت حق ولدي خذيت
1: إيه تبرد المينيموم
2: لا وعدنا بالمركز هذا المركز هذا برا هني امشي هني يا ودي قلت له برا يقول لي لا واحد استتار واحد يقول خويا قلت له انت عمري ما ريت اكسيدون يسيبوه كل حد اذا عملنا قدام المركز احتجاج دخلت الاولاد الكل وجو الاولاد الكل ولاصحاب ولدي وقري معاه يا بنتي يمكن فوق 1000 روح الناس كلها تهبوا وعملوا الاحتجاج تم كذا في المركز وبعد ثاني قلت لهم مش هنروح الشاب قال لي قلت له خويا برا سامع اللي تكلموا انا جبتهم قال لي عم فتح بروح
1: فهمت
2: روح والله لا حق الاولاد والله سامع اللي نعرف ورحمة الطبي اللي نعرفه
1: بارك الله في كل من عاون وقال كلمة باهية وشكون عاونك بارك الله فيهم وإن شاء الله آخر لحزان يا سي فاتح شكرا ليك ورب وبركة فيكم مرة أخرى وربي صبركم شكرا ليك يا سي فاتح يعيشك شكرا ليك وإلى اللقاء دونك كيما كنتو تسمعوا سيفتاح العيدودي الحقيقة منتصر وعمارة 20 سنة نتيجة حادث مرور. والغريب في الأمر اللي تواتر الحوادث هذية الحقيقة في المنطقة هذيك بالذات طريق الرابطة بين الجم وسويسي على مستوى المنصورة سيتي الناصر مش أول حادث، برشا حوادث اليوم إن شاء الله ياخذوا حقهم، وإن شاء الله الكل متسبب اليوم في أضرار الغيره أكيد لازم المحاسبة.

0: مواصلين معكم أعزائي المستمعين، رجعنا لكم من جديد. ثلاثة أيام باش يكونوا مميزين من الذكاء الاصطناعي، الروبوتيك، الابتكار، ونجم نقول اللي فيهم برشا تفاصيل مهمة، شيكونوا من 19 إلى 21 أوت من تنظيم جمعية الفكر الوطني الحر. أكثر تفاصيل مع ضيفي اللي باش نرحب به علي بنور، منسق للتظاهرة المميزة هذه وكذلك عضو بجمعية الفكر الوطني الحر. عسلامة، نورتنا.
1: يعيشك وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بيك، نورتنا، جيتنا محمل برشا أفكار مميزة. هالتظاهرة المميزة والثلاث أيام هذوما باش يكونوا من 19 إلى 21 أوت، كيفاش تم تنظيمهم كفكرة، كيفاش إلا باش يكونوا زادة حاضرين باش يستقطبوا كل الأعمار أم فئة معينة؟ برشا تفاصيل اليوم ماذا بينا نزيدوا نعرفوها معك سعلي.
1: هي التظاهرة هذه تقوم بها جمعية الفكر الوطني الحر في كل صيفية، جاسم العطلة الرقمية، دونك كل عطلة قاعدين نقوموا فيها. كل مرة نحاولوا انه ندخلوا عدة دي كومبوزون في وسط لي زاتولي، دوما ديما نحاولوا نواكبوا تطورات ونواكبوا كل ما هو جديد. دونك ليديسيون ولا نتاع عام السنه باش تكون بازي على الذكاء الاصطناعي وعلى كيفاش نستعملوا الانتليجنس ارتيفيسيل في وسط الروبوتيك وفي وسط الكوداج وفي وسط الديفلوبمون. دونك لاتولي باش يكون هما مجموعه من دي زاتولي يصيروا فرد وقت موجه للعمار من 10 حتى 18 عام. باش يكونوا كما قلت من 19 حتى 21، باش يكون فما سكراتش للعباد اللي عمرهم من 10 حتى 12 عام، من 13 حتى 15 باش يكونوا ما بين الميكروبيت وما بين الاردوينو اللي هما دوما كوارت بروغرامابل، ينجموا يصنعوا بهم روبوات، ينجموا يصنعوا بهم دي سوليسيون اي او تي افانسي كيما دي ميزون كونكتي، نحكيو على حاجات روبوتيك افانسي. والترانج داج ولا الفئه العمريه من 15 حتى 18 باش تكون الفقره نتاعهم تهتم بالفايب كودينغ، اللي هي كيفاش تنجم تعمل تبروغرامي ولا كيفاش تعمل الديفلوبمون بادوات الذكاء الاصطناعي، بمساعدة ادوات الذكاء الاصطناعي.
0: دونك فئات عمريه مختلفه، كيفاش باش تكون المشاركه في التظاهره هذه الايامات هذوما؟ كيفاش باش يتم الاستقطاب خاصه؟
1: هو فما فورمولير موجود على صفحه الفيسبوك نتاعنا، دونك الاولياء اللي انتريسي باش يسجلوا صغارهم جوست يدخلوا على الصفحه الفيسبوك نتاعنا جمعيه الفكر الوطني الحر بالمهديه، يلقاو رابط التسجيل غادي كي تحت البوبليكاسيون. دونك يدخلوا يسجلوا، العمليه بسيطه على الاخر، الاسم واللقب رقم الهاتف، واحنا والعمر
0: بيان سور،
1: واحنا نتصلوا بهم باش ناكدوا لهم المشاركه ونعطيوهم اكثر تفاصيل على
0: الوقت وكيفاش
1: وكيفاش جروب وتقسيمهم.
0: هي التظاهرة الحقيقة مميزة، ونعرف ان الذكاء الاصطناعي الحقيقة اكتسح العالم بصفة كبيرة، ونرى اللي الايامات هذوما والسنين هذوما برشا حاجات باش تتبدل، برشا حاجات في التكنولوجيا. نتصور فما ما يجي 2027 الا ما يكون فما برمجة مميزة. التظاهرة هذه من الاهداف المميزة اللي انتم تسعوا لها للصغير،
1: هو الهدف الأولاني اللي تخدم عليه الجمعية، هو أنه نحاول نكسب مهارات للشباب الموجودين في جهة المهدية من خلال دورات تكوينية، من خلال عطل رقمية كما هذه. نحاول أنه نخليهم يكتسبوا مهارات رقمية تواكب شنو

0: موجود في الساحة العالمية طبعا كما قلت أدوات الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي وصل الحاجة لغنى عنا ما احناش خليوها كوتي يبش نتعاملوا معاه يبش نواكبوه ولا بش نقاوروا احنا على جنب دونك احنا اخترنا انه بش نواكبوه بش نشجع العباد انه بش تواكبوه عنا متطوعين في وسط الجمعية دي هما قارين الانتليجنس ارتيفيسيال وقاعدين يخدموا توا بالانتليجنس ارتيفيسيال دونك حاولنا انه كيفاش يوظفوا السافوار فير اللي تعلموه نحاولوا نعديوه للصغار نحاولوا نعديوه للجينيراسيون اللي من بعدنا باش اموها تبدا حاضره خاطر في البرامج التعليميه للاسف مازال حتى لتوا ماهوش معتمد الذكاء الاصطناعي دونك احنا قررنا انه نعملوا حاجه على جنب تكون باراليل مع اللي يقراو فيه باش نجموا نحاولوا نواكبوا شويه مثلا في كيما هو الميكروبيت ولا هما ديكارت بروغرامابل يقراو بهم في وسط لي كوليج والليسي دونك احنا نحاولوا باش ندخلوا الكوتي نتاع ليا كيفاش يستخدموا الذكاء الاصطناعي مع الكوارت دوما اللي يقراو بهم ديجا في وسط المنهج التعليمي نتاعهم.
1: برافو.
0: حاجة اون باراليل كومبليمونتير.
1: برافو. انكم بالحق تحضروا فئة معينة من صغيراتنا للعالم هذايا وانكم زادة تخدموا الشباب باش يكونوا اكيد اكثر خبرة واكثر تواصل ويفهموا اش معناها حتى ذكاء اصطناعي. انت تعرف عاد احنا توا فما اللي يفهم وفما اللي يقول لك كيفاش اليوم فرصة. هكا ولا دونك الموعد نهار 19 ان شاء الله
0: باش يكونوا اربع خميس وجمعه على كل يوم فما اربع ساعات من الاربع حتى الثمانية متاع العشيه دونك كل فئه عمريه معينه فعندها باركور باش تمشي فيه كما قلنا فما سكراتش فما الميكروبيت فما الاردوينو اي او تي فما الفايب كودينغ اليوم دي اللي اكبر شويه في العمر الفرصه هذه مجانا اللي هي مموله بالكامل من برنامج الدعم نتاع سفاره تشيك بتونس دونك نحاولوا خاطر الفعاليات هذه ولا نوعا نتاع لي زاتولي هذه تكلف برشا فلوس سواء ماتيريال سواء اكسبير وكله
1: حتى لي فورماسيون غالي
0: نحاولوا انه نلقاو تمويلات نجيبوهم باش اكثر فئه معينه من الناس نجم تشارك وبلاش فلوس خاطر لي بوت كامب دوما لي فورماسيون دوما غاليين برشا دونك ماهمش اكسيسيبل للناس الكل احنا دورنا كجمعيه انه نحاولوا نخليو الثقافه الرقميه ولا نخليو النوميريك يكون متاح لاكثر فئه ممكنه.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة سي علي نورتنا اليوم الحقيقة ويعطيك الصحة على كل هذه المعلومات المهمة خاصة البرمجة هذه المميزة خليني نحكي كما أنت تحكي العطلة الرقمية المميزة اللي باش تكون إن شاء الله على مدة 3 أيام دونك نعاود نلخص فيت في المشاركة تكون كي يدخلوا للباج صفحة متاع جمعية الفكر الوطني الحر باش يلقاو كيفية المشاركة وهي طريقة معناها باش تستخدم مها اوبليغاتوار دونك لازمهم يسجلوا العمر باش نتوما زيدا بعد توجهوهم وتكون خدمتكم اسهل ويلقى كل اليوم شخص باش يسجل الولد او البنت او كسسوا روحه هو زيدا دونك يلقى بلاصته وتصير العمليه بنظام
0: ميشدش اكثر من 40 سكوند
1: فوالا فيت في
0: لينا احنا باش نقراو حسابنا على الماتيريال ونقراو حسابنا على
1: فوالا وتعرفوا زيدا العباد اللي مشاركه فما ميكلو مي وجو زيدا نخدموا نيك
0: سويا دونك يلزمهم مينيموم يكون توفر لهم معناتها لمجه وحاجه ياكلوها وباش نعرفوا حتى الماتيريال اللي لازمنا نحضروه قداش لي جروب كيفاش يكون التقسيم نتاعهم لي باركور نتاعهم ما بينات لي زاتولي وهذا هو.
1: يعطيك الصحة نعطي كلمة الختام سي علي خاصة اليوم المجهود هذايا يستحق عباد راهي خدمة تستحق كلمة شكر.
0: يعطيك الصحة لكم أنتم خاطر استدعيتونا
1: مرحبا
0: وان شاء الله تتعدى تظاهرة طيبة وان شاء الله باش يكونوا فما تظاهرات اخرين باش يكونوا في اول سبتمبر ان شاء الله باش نحاولوا ننتقلوا للجم باش نحاولوا نعملوا تظاهرة في وسط الجم وعلاش قاعدين نخموا زادة في الشاب باش تكون في اخر سبتمبر هكا كنحاولوا نقربوا اكثر
1: كامل ولاية المهدية
0: اكثر معناتها زون جيوغرافيك
1: برافو
0: احنا من قبل نخدموا على كامل ولاية المهدية عندنا نوادي نتاع قاعدين ننشطوا في نوادي نتاع روبوتيك في عندنا 15 نادي توا قاعدين على كامل كامل ولايات المهدية دونك في مؤسسات تربوية بشراكة مع وزارة التربية وبشراكة مع المندوبية نتاع التربية للمهدية وقاعدين نحاولوا نعملوا في لي بوت كامب والعطل الرقمية هذه باش نحاولوا نمسوا أكثر شرائح عمرية وأكثر ناس ممكن.
1: يعطيك الصحة، نورتنا، شكرا على الحضور وشكرا على المعلومات، وإن شاء الله موافقين. نذكر اللي تدخلوا لجمعية الفكر الوطني الحر، دونك تنجموا تشاركوا فاسيلمون، تكتبوا معطياتكم وإن شاء الله موافقين من 19 ل 21 أود. إن فوا شاركتوا حطيتوا رقم التليفون يتصلوا بكم ويعطيكم كل المعلومات على الوقت على المكان على كل ما يخص البرمجة هذه المميزة بالنسبة للعطلة الرقمية.
2: تي فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتديونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي والسلام. كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 إلى 23 أود. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر بأسوان معان العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 إلى 23 أود من نص النهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
3: Sur votre radio.
4: MFM. MFM. Le smile bouge.

0: مواصلين معكم أعزائي المستمعين مهرجان موسيقى العالم بالجمة. هذا المهرجان اللي الحقيقة من سنة إلى سنة قاعد يتطور ويتصير فيه بصمات مميزة. أكثر تفاصيل مع مدير المهرجان بديع شعبان. ألو صباح الأنوار سي بديع.
1: صباح الخير أختي جمرة وصباح الخير للمستمعين إذاعة المفان.
0: شكرا ليك نورتنا يا سيدي.
1: يعيشك ربي نورك.
0: يعيشك. هالمهرجان المميز اللي الحقيقة كي نقولوا مهرجان موسيقى العالم أكيد موسيقى مميزة مهرجان مميز قاعد يثبت من سنة إلى سنة في تطور وقاعد يثبت في سنة من سنة إلى الحقيقة عراقة كبيرة في المهرجان.
1: الحمد لله أثناء يعني مهرجان العالم في دورة وثامنة وإن شاء الله مش نتعلق غدوة اليوم 18 نتواصل حتى لنهار 21 في الأوت. ديما نحن في مهرجان متاعنا وأنه عنده خصوصية اللي هي موسيقى العالم واللي نسعاه في أعداد البرمجة باش يكون البرنامج متنوع ويلس معناها موسيقات العالم. لكن حقيقة ما نخبيوش معنا اللي احنا اجتهدنا وحاولنا باش نستضيف في رقعة حتى عالمية لكن الامكانيات الحق الموجودة الى حد الان لانه الى حد الان ما عندناش دعم
0: متواضعة يعني
1: المستشارين زاد معناها ما تمشي حاجة كبيرة. دونك حاولنا باش نعمل توازن في البرمجة. دونك عملنا 4 عروض وكان من ضمنهم عرض عالمي اللي هو جيبسي كينغز اللي أول مرة للمجموعة هذه بتاع الموسيقى الجيبسي في تونس
0: وشهد نجاح كبيرة.
1: نجاح كبير. حبينا زادا نكملوا ونواصلوا لبنيه على النجاح هذا وحتى العروض اللي جبناها يعني عملناها ورتها عروض اخرى محليه تونسيه زادا شهدت اقبال كبير وكانت كلها بشبابيك مغلقه.
0: السنه
1: يعني حاولنا نحافظوا على النجاح هذا ببرمجه نفس العروض 3 عروض اللي نجحت عملناهم وبالطبيعة في إطار التنوع والبحث عن الاختصاصات وإلى آخره زدنا أضفنا مجموعة أخرى من العروض. دونك سنة عنا 10 عروض. ال10 عروض عنا 2 عروض مش يقع عرضهم في الساحة الأمامية للمسرح الأثري اللي هو معرض طرب الساكسوفون للمايسترو سيد الدين معيوف ومع سفيان صفتة هذوما 2 عروض مدعومة من المندوبية الجهوية للثقافة مشكورة. وبقية العروض كما قلت لك عندنا 3 عروض مرتضى والزيارة وكازو نفس العروض اللي عملناها عودنا برمجناها نظرا للجماهير معناها الحقيقة
0: نجحت
1: نجحت وحتى الجماهير معناها سنة طالبة معناها بالعروض هذه. دونك ما حبيناش معناها لكن أضفنا عروض أخرى. دونك عندنا العرض الافتتاح غدوة إن شاء الله مش يكون مع غنيلي الجمهور يغني. دونك غدوة إن شاء الله في 10 متاع الليل نبداو
0: إن شاء الله.
1: العرض الموالي يوم 20 باش يكون زهو جربي. لاحظنا في حتى في اغلب المهرجانات يعني مبرمجين المحفل الجربي والجربي حبينا زاده في اطار تنوع زاده برمجنا زهو جربي.
0: ما سؤال سي بديع ما لاحظتش اللي المحفل الجربي خذيت بلاصه زياره نوعا ما؟
1: لا بكل صراحة لا كل يعني لا بالنسبة للمحفل الجربي هو التراث الجربي الحقيقة
0: في بالي كل حاجة وحاجتها لكن نحكي على المكان على البلاصة يعني خاطر من التواتر السنوات الفارتة اللي في كل مهرجان كانت موجودة الزيارة السنة في كل مهرجان بخاتيكمون ولا تنوع المحفل الجربي هذا علاش سألت.
1: فما تنوع المحفل الجربي والمحفل الجربي فما 3 مجموعات
0: مش مجموعة برك نعرف علاش قلت لك تنوع المحفل الجربي
1: هو إيه؟ كونسيبت جديد اثناء لعتم الصحة الحقيقة اللي هما خدموا في وسط العام وروجوا للعرض الجربي والتراث الجربي. قد معدة عروض في خستان في العاصمة وفي سوسة في المسرح البلدي وفي قاعة مدينة الثقافة وفي عدة يعني فضاءات.
0: ايه
1: دونك نجحوا في ترويج وهذاك علاش يعني نلقوهم في مارجين في اغلب المهرجانات الصيفيه. اما الحقيقه يبقى عرض الزياره بكل صراحه اقوى عرض في تونس هذا يعني مش بشهاده يعني الناس الكل الى حد الان احنا تقريبا السابعة مرة تقريبا برمجو.
0: ايه
1: معنا صديق المهرجان نعتبروه. دونك الحقيقة الكل ديما كومبليم فهمت. دونك الجمهور ديما يصل على زيارة يعني
0: هم برمجتوه اصل. ايه هم توما زادة برمجتوه في على حسب المعلومات اللي عندي مبرمج زادة عندكم الزيارة
1: موعد نهار 22 نهار السبت مع عرض الزيارة. ويوم 24 باش يكون الموعد مع سفيان صفتة في الساحة الأمامية للمسرح. ويوم 25 باش يكون مع الفنان مرتضى الفتيتي في عرض خاص زاد به كما صرح هو في مسرح الأثري بالجم. ثم عنا اليوم 27 مع كازو زاد كيف كيف اسمه يشهد في الحقيقة عروض الكل وسهرات الكل كانت ناجحة وكانت معناها عنده جمهوره دونك والموعد الجديد هو يوم 28 مش يكون مع موعد مع الفنان زياد غرسة لهنا في إطار التنوع والمالوف نعرفوه اللي هي المالوف هو معناه من الموسيقات العالم يعتبر. بقينا بتبيع المالوف بالنسبة لسهر زياد غرسة مش كان مالوف يعني عنده المالوف وفيه زاد عنده معناها إنتاجه الخاص
0: أكيد
1: الأغاني المعروفة يعني
0: والنغمة التونسية الأصيلة
1: النغمة التونسية الأصيلة على المخيط تغني وغيره. بالنسبة اليوم 29 هو العرض الحدث اللي هو معناه عنا سهرة مع جيبسي. دونك إن شاء الله مش تكون 29 يوم السبت 29 أوت. وإن شاء الله الاختتام تكون مع وليد التونسي الفنان وليد التونسي بعد ما تعرض للظروف الصحيه اللي تعرض عليها
0: باش يرجع
1: وحبينا انتماء الاختتام نتاع المهرجان
0: يكون عنده
1: الحقيقه زاد حتى هو محبوب
0: ما شاء الله مال فنان كبير
1: حاجات هذا تقريبا يعني البرنامج اللي دورة ثامنة إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله موافقين. شكرا لك على تفاصيل هذه سيبادية. نذكروا إلي المهرجان مهرجان موسيقى العالم بالجم باش يكون أول افتتاح السهرات غدوة 18 أوت وآخر سهرة تكون 31 أوت إن شاء الله بالمسرح الأثري بالجم هكا ولا؟
1: بالضبط كيف ونزاد بالنسبة للجمهورنا العزيز نقولوا لهم اللي التذاكر موجودة.
0: باش نسألك ديجا على التذاكر.
1: التذاكر موجودة في قضاء سيدي بن عيسى معروف يعني مقابل المسرح الأثري. وعلى تذكرتي بوانتيان زاد موجودين تو التذاكر ينجموا يقتنيوا تذاكرهم وإن شاء الله بالنسبة لدخول السهرات مش يكون فتح الأبواب المسرح الأثري 8:30 متاع الليل
0: إن شاء الله
1: عملية يعني
0: الدخول والتنظيم
1: التنظيم للواحد. بالنسبة لسهرة غدوة الافتتاح كما جرت العادة وأنه يقع اختيار لون فاختيار لون الكاسر غدوة لون الأبيض الجمهور اللي يتمكن اللي يعطى يعني إضافة ومسحة جمالية الحضور إذا كان ممكن بطبيعة يكون باللباس الأبيض.
0: برافو يعني في الافتتاح فقط باش تحبوا تعملوا لون موحد
1: في الافتتاح فقط
0: ما احليها الفازة
1: في الافتتاح معناها هذه بالنسبة
0: يعني للي باش يقص الغدوة العرض غنيلي تطلبوا بكل لطف من الجمهور اللي عنده البش أبيض يجي يلبسه
1: هذا هو
0: حلوة الفازة مزينة باش
1: هذا تقريبا يعني برنامج ومرحبا بالجميع ومرحبا بكم كإذاعة المفاهيم
0: يعيشك يعيشك أكيد إن شاء الله
1: مرحبا بكم.
0: أسعار التذاكر في المتناول على حسب ما
1: في المتناول
0: ما همش غالين برشا
1: بالنسبة للغدوة والعرض بتاع الزاو الجلبي 15 دينار و20 دينار
0: فقط حكاية فارغة
1: فقط الزيارة زاد 25 دينار و30 دينار زاد متناولة. بالنسبة للكازو 20 و30 دينار
0: في المتناول.
1: المرتضى الفتيلي 20 و30 دينار. بالنسبة للفنان زياد غرسة 25 و35 دينار. بالنسبة للعرض جبسي هذا معناها 50 و70 دينار. وبالنسبة للوليد التونسي 20 و30 دينار.
0: يعطيكم الصحة أسوأ في المتناول. وهكا كل إنسان يمشي للحفلة اللي يحس روحه قريبت له ولو أنهم الكل تحسهم قراب معني مميزين.
1: يعني برنامج حقيقة متنوع
0: مزيان الحقيقة.
1: إن شاء الله إن شاء الله إحنا الجمهور يكون في الموعد
0: إن شاء الله.
1: كما تعرف الفترة هذه إحنا ديما اخترنا الفترة هذه نتاع المهرجان حكم وأنه الجم معناها فيها المهرجان السيمفوني.
0: أي
1: دونك شرف ادارته مده اربع دورات
0: يعطيك الصحه.
1: دونك الحقيقه جاء التاسيس نتاع مهرجان موسيقى العالم 2016 كان باقتراح من وزاره الشؤون الثقافيه في شخص وزير مراد السقني وانه حبينا من المهرجان السيمفوني يحافظ على خصوصيته في العروض السيمفونيه ونعمل مهرجان اخر اولا لتمديد فتره تنشيط المسرح الاثري بالجم وثانيا استقطاب جمهور اللي ربما بالنسبة مش معناها مغروم بالموسيقى السيمفونية مغروم بموسيقى أخرى جاز وبوب وغوسبيل وإلى آخره والموسيقى الصوفية والموسيقى الشعبية. دونك حبينا النوع في الإطار هذا يعني فما تكامل فما دونك هذا تقريبا هذاك على الشيء في الفترة هذه. والفترة هذه زاد الميزة متاعها الحقيقة وأنه ربما أغلب المهرجانات يعني وقع اختتامها
0: توفى
1: والناس حسينا وأنه الجمهور مازال في حاجة يحب يعني يزيد يحضر في العروض و
0: مادام ستريس موجود لازمنا حويجه تفرهدنا يا سي بديع. يعطيكم بعد ستريس هذايا وبعد الفوفعه اللي قاعده صايره اكيد الانسان مستحق انه يترفع
1: في حاجه
0: هاي مشكلة المات هنين عليها توا خلينا نتفرهدو
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك يا سي بديع شكرا على التواصل شكرا على المعلومات وإن شاء الله موافقين.
1: عايش مدام كاميرا
0: شكرا لك إلى اللقاء. دونك مهرجان موسيقى العالم بالجم من 18 إلى حدود 31 أوت سهرات متنوعة وبرمجة مزيانة.

ارجعنا لكم من جديد. اسماء فرحات تهني ايمن فرحات وزوجته رحاب بقدوم جنة. يقول تقول لهم ان شاء الله تتربى في عزكم وتليلكم وربي يحفظها ويجعلها من مواليد السعادة يا رب العالمين. الف مبروك قدوم جنة وان شاء الله تكبر في خيركم. والديها ايمن ورحاب.

كذلك لم يزميت أصدقائك، عائلتك، أصحابك، أحبابك اليوم يتلموا مع بعضهم ويقولوا لك إن شاء الله كل عام وإنت حيا بألف خير، وإن شاء الله يا ربي تكون سنوات مميزة بالنسبة ليك والجاي خير، وربي فرحك بولادتك، وإن شاء الله كل عام وإنت حيا بألف خير يا لميا. كذلك ما زلنا مواصلين في المناسبات الجميلة الحلوة، بمناسبة مرور 33 سنة زواج حمدي زميت ورفيقة بوراوي، يهنيوكم العائلة والأصحاب والأحباب ويقولوا لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، وربي يديم بيناتكم المحبة وعيد زواج سعيد.

فيها المناسبات الباهية المزيانة. إن شاء الله ما نفرح بيك يا معز عن القريب العاجل. شكرا لكم سادة المستمعين للمتابعة وحسن الاستماع. أكيد بالنسبة لنا نجم نقول لكم إلا إن شاء الله تقعدوا في صحة جيدة وفي صحة مزيانة, وإن شاء الله يا ربي نهاركم يكون مليان بالخير, ونتلقاو إن شاء الله قمرة ومعز يقولوا لكم نتلقاو إن شاء الله في مود جديد غدوة. معز نقول لهم بسلامة, قولوا لهم إلى اللقاء.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهى الخاطر بأسوان معان العار. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
2: فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتديونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: Retour du programme sur votre radio.

بيك وشفته يكبر بيك وبيك يفتح كل وردة على خدك ويمسح لي دمعة خدك أما قلبي منك توحدك اسمع اسمع

يخضع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتديونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي.

0: للناس الكل وتويتي للزجاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. في برتتي والسلام. توا نص النهار على مثال sur votre radio. FFM.
1: سوف نلتقي.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

ورفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause.
1: C'est la pub.
2: صيانة وقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تابعوا.
4: Retour du programme sur votre radio.

0: Yeah. خرجنا في الظلمة والرياح يروري حسبناها حلمة وشرابو تكنوري. كما كل عام الموعد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهى الخاطر بأسوام عام العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: ودي ساعتي على مدفن retour du programme sur votre radio.

0: بلادي خير.
1: MFM اتنعوش.

0: C'est la pub. كما كل عام المعهد يتجدد مع معرض سلسة دولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقى كل ما تشتلعيه ويزهل خاطر بأسوام عام العهد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سلسة دولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: توا الأربعة متاع العشية على مازال Retour du programme sur votre radio MF.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: C'est la pub. كما كل عام المعهد يتجدد مع معرض سلسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتهي العين ويزهل خاطر بأسوان معان العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سلسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
1: Sur votre radio.
2: MF.

0: فاهم؟ اتنعوش
1: اتنعوش.
2: ايه ستو انا ستو انا انا ايه ستو انا.

كوبا. كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العيد ويزهل خاطر بأسوان معال العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

suite après la pause. C'est la pub. كما كل عام المعهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقى كل ما تشتلعي ويزهى الخاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

programme sur votre radio. MFM.

عود تلقاو كل ما تشتلعي ويزهل خاطر بأسوام عال العال. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.

العود تلقاو كل ما تشتلعي ويزهل خاطر بأسوام عال العال. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 تاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

الموسيقى.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معك.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المعهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العيد ويزهى الخاطر بأسوان معال العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

0: من راديو أم أف أم نرفع لحضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

ترابك وترجيتك باش توقف معاي. عطيتني بدارك ما خذيت مني كلمة، عطيتك جمل في سنين حياتي ما همش شوي. وكتبت نحبك في حيوتك القديمة، اسبك وقلت لك مريض وانت الوحيدة دواي. علاش

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتي العيد ويزهل خاطر بأسوان معال العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

مشهورة إني بتروح بصورة اسألها عني هو يا أم الشلحة الحمرا ويضحك عمره لفت

5.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

بالهوى مش بالأرض جيالك وحنيني. أنا جيالك.

ولا قلتها الماء وكل شيء اسمك كل اسمتي.